ثن أسك قليليس لمية أدك صديوه وإذا كنت ميزن أطغضليس ندونيس روح أني غب على فرنسن القراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس ألا نتعيشي غب السيف كارسن

شويق هادي بدون هادي اسمو السوس بيكسر رحي وقر جميس اموش نيك تاويق اسمنا ضحد الكرموس اسر صغر في ميس نامولاش يغجر نادي الخيق.

وشوحة الله ورمت مغارين أمانة ما تشيد الفن فقنياكم الدكتورة أو إذا كنت تغنين سخمت المخنون أم سنيت غبت الرقسة يا بنت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن